0: 指控美国试图将整个中东拖入到全面毁灭性的战争当中，并警告其组织已经做好了应对任何军事升级的充分准备。地区紧张局势持续的升温，国际社会高度关注。
1: 胡塞武装领导人胡塞对美国提出严厉指控，称华盛顿正积极试图将整个中东拖入一场全面毁灭性的战争。胡塞并警告可能产生严重后果，强调其组织已做好应对任何潜在军事升级的充分准备，同时与其地区盟友保持积极直接的协调。
2: لا يزال الشعب اليمني في استعدادية كبرى أمام كل محاولة لأمريكا وإسرائيل في استفزاز منطقتنا وأمتنا. المواقف الأخيرة للشعب اليمني هي مواقف استعداد كبرى. وبالأمس خرج الشعب اليمني في عيد الولاية وهو عيد استعداد وجهوزية. الشعب اليمني على المستوى الرسمي والشعبي في استعداد كامل لكل الاحتمالات التي يمكن أن تقوم بها أمريكا وإسرائيل في المنطقة.
1: 也门局势持续动荡，当地目前正面临严重的军事和政治摩擦。有分析人士担心，当前的局部对抗正迅速失控，不排除有更多主要派别卷入冲突，引发一场大规模、不可预测的多战线区域战争。
3: اليمن إحدى جبهات الإسناد وإحدى جبهات محور المقاومة التي اليد على الزناد وتحذير قائد الثورة في آخر خطاب له واضحة لقوة العدوان لمن سيكون أيضا إلى جانب العدو الأمريكي والإسرائيلي من دول الخليج ومن دول الجوار حاضرة لأي تصعيد أمريكي أو إسرائيلي سواء ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو مواصلة العدوان ضد الشعب الفلسطيني أو أيضا أي خروقات في الداخل اليمني فاليمن لن تقف متفرقة ولديها من الكفاءة والقدرة على مواجهة أي تصعيد
1: 为进一步表明其与更广泛抵抗轴心的结盟立场，胡塞政府正式支持真主党在近期离异谈判中的立场，并谴责停火协议是投降，强调黎巴嫩和巴勒斯坦正在发生的危机与其自身对抗国际对手的地缘政治考量密不可分。
4: As global powers anxiously watch this rapid chain of events, the line between localized battles and a total regional explosion grows thinner by the day. With the red brick rapidly turning into military readiness, the next move could shift the entire balance of the Middle East. Abdullah Tafil Washali, Phoenix TV, Yemen, Sana'a.

0: 希伯伦市以南驾车期间，在检查站附近看见以色列军用车辆和士兵，便停了车，但是随即听到枪声，子弹朝他们射来，穿透了前挡风玻璃，贯穿他的手臂，儿子的头部和妻子的脸部也被击中。以军表示，正在执行任务的士兵察觉有车辆加速朝他们驶来，一名士兵向车辆开了一枪。军方称有3名巴勒斯坦人受伤，并已送医救治。军方表示，初步调查发现伤者为无辜平民，并称正继续调查事件。以色列持续推进叙利亚境内军事行动，并扩大其缓冲区范围，目前已占领叙南部大片领土。叙利亚政府已就此提出抗议，但是专家指出，叙利亚国内百废待兴，叙政府尚无军事反制能力。
1: 2024年巴沙尔政权垮台后，以军随即进入叙以停火线沿线由联合国监控的部分区域，以色列称此举是为了防止可能威胁本国公民的敌对活动。有分析人士表示，以色列以打击武装团体为借口，试图扩大其控制范围。
2: حقيقة أنه أعتقد أنه التمدد الإسرائيلي ضمن الأراضي السورية لا يخفى على أحد وهو خطة ضمن الاستراتيجية الإسرائيلية لإنشاء مناطق عازلة على حدودها من جميع الأطراف من دول المجاورة لتحت زريعة أنها تواجه خطر التمدد التنظيمات المسلحة التي تشكل خطر على وجودها وعلى أمنها واستقرارها ومن هذا المنطق هي تحاول دائما أن تتزرع بزراع عواهي وتعتدي وتقضم المزيد من الأراضي سواء في سوريا أو جنوب لبنان وتعتدي على المزارعين وتمنعهم من الدخول أراضيهم وجني ممارسة عملهم الزراعي
1: 以色列军方已在叙利亚境内建立军事据点，并维持驻军，同时加强地面行动，拘留叙利亚公民。叙利亚政府已就以色列严重侵犯其主权问题提交国际社会处理。不过，有分析认为，由于当前叙利亚军队仍在组建过程中，可用作反制以色列的选项十分有限。
2: لا يوجد أعتقد أنه لديها هي في وارد المصادمة العسكرية أو الصدام أو اشتباك مباشر مع هذه الاعتداءات ولكن ذلك لا يعني أنها ستقف صامتة وراضية عما يحدث ربما تستعين بمنظمة دولية بالأمم المتحدة بالحرب الإعلامية المضادة لكشف توسع الإسرائيلي ومطامعه في الأراضي السورية طبعا هي حاليا التركيز الرئيسي الآن هو على الشق الاقتصادي وتنظيم المجتمع والحياة والبناء وتحسين مستويات الدخل عندما تكون قوي اقتصاديا أتوقع أن موقفك السياسي سيكون أيضا قوي
1: 以色列主要在中东三个地区加沙地带黎巴嫩和叙利亚推行行动超过1000平方公里的土地处于以军直接控制之下
3: The Israeli incursions are creating a new reality in southern Syria. It remains a major obstacle to Syria's stabilization and could become one of the most difficult challenges facing Syria-Israel's relations during the transitional period. Rent Shaker, Phoenix TV, Damascus.

0: 表示，初步调查发现伤者为无辜平民，并称正继续调查事件。以色列持续推进在叙利亚境内的军事行动，并扩大其缓冲区范围，目前已占领叙南部大片领土。叙利亚政府已就此提出抗议，但是专家指出，国内百废待兴，叙政府尚无军事反制能力。
1: 2024年，巴沙尔政权垮台后，以军随即进入叙以停火线沿线由联合国监控的部分区域。以色列称此举是为了防止可能威胁本国公民的敌对活动。有分析人士表示，以色列以打击武装团体为借口，试图扩大其控制范围。
2: ضمن الاستراتيجية الإسرائيلية لإنشاء مناطق عازلة على حدودها من جميع الأطراف من دول المجاورة لتحت زريعة أنها تواجه خطر التمدد التنظيمات المسلحة التي تشكل خطر على وجودها وعلى أمنها واستقرارها ومن هذا المنطق هي تحاول دائما أن تتزرع بزراع واهي وتعتدي وتقضم المزيد من الأراضي سواء في سوريا أو جنوب لبنان وتعتدي على المزارعين وتمنعهم من الدخول أراضيهم يعني ممارسة عملهم الزراعي
1: 以色列军方已在叙利亚境内建立军事据点，并维持驻军，同时加强地面行动，拘留叙利亚公民。叙利亚政府已就以色列严重侵犯其主权问题提交国际社会处理。不过，有分析认为，由于当前叙利亚军队仍在组建过程中，可用作反制以色列的选项十分有限。
2: لا يوجد أعتقد أنه لديها هي في وارد المصادمة العسكرية أو الصدام أو اشتباك مباشر مع هذه الاعتداءات ولكن ذلك لا يعني أنها ستقف صامتة وراضية عما يحدث ربما تستعين بمنظمة دولية بالأمم المتحدة بالحرب الإعلامية المضادة لكشف توسع الإسرائيلي ومطامعه في الأراضي السورية طبعا هي حاليا التركيز الرئيسي الآن هو على الشق الاقتصادي وتنظيم المجتمع والحياة والبناء وتحسين مستويات الدخل عندما تكون قوي اقتصاديا كنت أتوقع أن موقفك السياسي سيكون أيضا قوي
1: 以色列主要在中东三个地区加沙地带、黎巴嫩和叙利亚推行行动超过1000平方公里的土地处于以军直接控制之下
3: The Israeli incursions are creating a new reality in southern Syria. It remains a major obstacle to Syria's stabilization and could become one of the most difficult challenges facing Syria-Israel's relations during the transitional period. Rent Shaker, Phoenix TV, Damascus.
0: 美加墨世界杯开赛在即，伊朗国家足球队6号从土耳其启程前往墨西哥。有美国官员表示，美国已向伊朗国足所有球员发放签证。伊朗媒体则称，仍有多名随行人员尚未获得美国签证。伊朗足协批评美方拒发签证是报复行为。伊朗国家足球队成员6号离开土耳其，前往位于墨西哥蒂华纳市的驻地，备战在美国境内举行的3场小组赛。据伊朗国家电视台报道，包括伊朗足协秘书长蒙贝尼、副主席纳比在内的14名随行人员目前尚未获得美国签证，暂不清楚足协主席塔杰的签证是否获批。伊朗足协当天发表声明，谴责美国作为东道主，以歧视性和针对性的方式对待伊朗国家足球队，形容这是对体育的严重政治干预，并称已就签证问题向国际足联提出申诉。下一节回来，我们继续关注。美防长敦促北约盟国摆脱冷战后的模式。乌无人机袭击俄军多地的能源基础设施。
4: 从粗粝的顽石到浩瀚的穹顶，空间的舒展，彰显国家文明与待客之道。建筑向大地敞开怀抱，每一次触及都化作交流的起始。国家会客厅，世界与此相逢。筑梦天下，星期日下午1点半，凤凰卫视资讯台。
5: Одна река, две страны. Россиянам полюбился китайский приграничный городок.
6: Все люди жили мирно, друг с другом дружили, да.
5: Без виз с Китаем убыточная больница вышла в плюс.
7: Всем врачам, которые нам помогают.
5: Что еще связывает наши народы?
8: Китай – это самое главное.